0: اختي في الصوفيا مزارة فلينا وناو
1: مادي ايفا جبرو بولور ام ايفا جبرو بولور
0: مزارة فلينا وناو